وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

قبورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيك مقاطعة رام الله ها هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمنكتة بالتاريخ. عقدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شعر ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم. مخ حس شلم سكت وطيت منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع سيكور بتفلافل مي سرين كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان. بعمري ما بدي أعرف وين الشيخ، لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا. شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزم وين فردات. فعلي بتلزم عين على الذات حاسب كدباتي مغلط شف ولا حرب بس كلهم قشر حلمات. ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته في بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته في حين إننا لو فكرنا فيه

0: كم احلاك كانسان اهم حاجه راحه البال وانت بتخفى قبل ما تنام عد واحسب غلطاتك من نخله للبساطه طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك عندك انت في الترافه لو فاكرها بالبساطه اللي انت فاكرها بالبساطه الدنيا بتدي دروس خياطه الدنيا بتدي دروس كل حاجه ليها طعم تاني مع الاختلاف كل حاجه دي مفبوقه حمضانه فطعمها زال كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا ما جاش كل حاجه ليها طعم تاني مع الاختلاف كل حاجه دي مفبوقه حمضانه فطعمها زال كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا ما جاش التعليق ده
1: بيقول وين وفيها تشوف الشوفه وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت خلي طبخه خد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويا ريتني قادرة من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرع لو بطلت تكافح أو سبت الظالم باختصار لو فهمت القالب انتصار حب لي حالك والنظام هيوقع كله بانتظام اشتقت لأصحاب والنظام وين يا خسارة وين إصرارة شو اللي صار كل هذه الليخة ضليتني واقف زي الحصان ضليت اتفرع زي اخصام شيك تعبان ليش صار ضل مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهدف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
2: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحت البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
1: التعبير ده بيقول
3: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك لاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

عارف اكون منيح سارف ابو الشيء طريق الموت مشي ما راشوف باش فيه عارف اكون منيح سارف ابو الشيء طريق الموت مشي ما راشوف باش فيه يا ريتني ما شفتش عديتني ما تبت

0: قبل اسم الأرض. فلسطين
1: ممزوق زي الورقة، مقطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مقطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروض افطر.

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرع لو بطلت الكافة أو سبت الظالم

مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكه زي الطابة فش هدف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس

وهدموا بيوتنا وجرموا جودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيك مقاطعة رام الله ها هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمن كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم. مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع سيكور بتفلافل مي سرين كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرفن وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزموين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كدباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك كتاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

راجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني قدرة من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت تكافح أو سبت الظالم باختصار لو فهمت القالب انتصار حب لي حالك والنظام هيوع كله بانتظام اشتقت لأصحاب والنظام وين يا خسارة وين إصرارة شو اللي صار كل هذه الليخة ضليتني واقف زي الحصان ضليت اتفرع زي اخصام الشيك تعبان ايش صار ضل مستعجل الوقت مش سامح الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس